وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد ينادي.